تكبيرة الإحرام التكبير في بداية الصلاة نماذا في شم وكورين حرم بن تكبير كيو حرم بن تكبير كياني الله أكبر بفدينه مي فرتما تكبيره نوتا تكبيرة الإحرام مي نماذج ركنته وترين ركنك قراءة الفاتحة في الصلاة نماذج سورة الفاتحة كيو سورة الفاتحة كي نماذج أي قدسية حديث غا وارد وفا وفدانه من الله وحيك روافاوه من حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريه رواك روافاوه حديث كي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ماني تمارس كالانجيا تمارس كالانجيا علايا دمدو نمادو دبايا بسيبيمه إبباواني تمارس كالانجيا شه هدي أنبباواني تمارس كالانجيا علايا شه تمارس كالانجيا علايا اينا إديكا مدفاهو شيمه على الحمد لله رب العالمين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج حمد كفيه الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج ثناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج ماتيوري كوفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يومون الله تبارك وتعالى وحيك روانته مي تمن رسكالانج يا تمن رسكالانج على يا دمدو غاواكمك تمن رسكالانج على يا إنا إدي كانت لبيجن به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهنك يومون الله تبارك وتعالى وحيك روانته أي تمن رسكالانج ألو تكونه تمن رسكالانج ألايان إينا إدي كانت لبيجن به نمادوغا سورة الفاتحة كيومكي نمادوغي ركونكي سورة الفاتحة نكيوانما نمادو صحين وانه الركوع ركوع كرم مي ركونوغا مان الله ماتيوري كرم همينه الرفع من الركوع ركوع تدو مين هندان كدني مان الله اكلانجي حمد كرا ميهاجي أدو السوا وديهم واكامي الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع ركوع تدو اعتدال غاهر اي مان الله حمد ثنا دن ومتك السجود على الاعضاء السبع هجنا ومتي سجد كرو أي مان الله كتن بمغيغتم الرفع من السجود سجدان تدو الجلوس بين السجدتين دي سجد دمدين فاففو السواد بمان إدو الطمأنينة في جمع الأركان وريها ركونيغا مدويدو الترتيب ترتيب كرو التشهد الأخير والجلوس له فهو التهيات كيان إشينو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فهو التهيات كيت نبي صلى الله عليه وسلم جمتش صلاة عكيو التسليم من الصلاة نماد سلام دينو نماد وكيو هذه نماد كورانتي بميهن سلام كورو مي جملكو نماد ركنتا مي ركنتا كانوا لا نماد صحين وانه مين ركنة وتجنما ركنة جنس كتومكي واجب ويجن واقمه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ehinkamun ahreminge al-ibadage asarin hunnan beenum waanama eya al-ubudiyyage ba annanjehe adi ahreminge al-ibadaga sawaba daruma ekuleven beenum waakamuga waninama hituge alukan ekamuga himenenjehe eyi niyatuge mahallaki hikkamuga waati namaduge niyatuge maaneki alukamuge niye ehinkamun ilmuge ahudweringe teren bay beekalum widalu waagotuga alukamuge maanayki ekalaangiya bastakunna harakaattakun alukan kurun eyi takubirakun fette salaam dinumakun nime alukame attaabudu lillah mi kalimaage maanayki hituge alukan ehinkamun alukan kura kumme miihegge alukamuga ekalaangiyan alukan kurun himenen jehe eyi eena buna bastaka kura harakaattakuga كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروافاوه إنما الأعمال بالنيات آني هما كشورون عملو تب بناوه جنواني نياتو جمتشه مولي نمادكي عملو تكيكه فشيجن نيمو ماهما يشه نمادو جه بستكا حركاتكا هيتو جمانيا هوري قلون نمادو كراميها إم فورتما كراكمكي الله تبارك وتعالى يتكا كلن هورون وقوموا لله قانتين فقرا سوره جدوست تريس اول ايه ماني اديتيا باميهم الله كيمن تريو مدوماتري كمايكو نمادوكا قائم بتي بيشه كلدانكن ليبيغن واميها نمادا كولن حرمكي نمادوغي ركن تاوغي تيرين ركنه مسلم الا نمادوغي تيري ونمتكا الله تبارك وتعالى يا مناجا دنوا اكلانغ متيري كرم التيار وني تكبيرك يا استغفرك كلن حتي هره بيت الله الحرام الكعبه يا كرمت له اي انني ايتغا اكلانغ وحي كر وافا وفد وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود حج سورتك سبي سنا ايه ماني ادي طواف كراميه النشا قائم وتباميه النشا ركوعك السجد كراميه النتكا كالي غفانو تمن رسكالانج غفل طاهر كرواشه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية ماني هما كشور ميستكو النتكا فورتما لذي ألوكم جيكي مكا غاوا غفلوكان كشوره برکال وافا واتنگ گتو گئے ادی عالم تک تدو مگے کم گئے نماز کرا میھا اے نا گہ ہتا ہشی گندو الکعبہ یا دیمایا کوری متلا ای اکلان گیا مناجا دنو مٹکا ادی اے افہ نماز گا کیا تک تی کیا انفشا اے نا گہ ہتا ہشی گندو الکعبہ یا دیمایا کوری متلا ایم فورتما بنا بہکی اللہ اکبر ہیں می حرم بن تکبیر می گمانے کی می تکبیرہ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: الرحيم وانت الله باسم فلم فشاغلنا
1: ويل للمطففين
0: من كرمغا اونيكورا ميهنا گيلماي هلاكوتے